الكلام ما يتدين بلغ البستان أتانا جميع دي هو يتعلم صار مسيح تموت يلقي يروسكونا سعوتا يلغى لنا يمي دعجانا